0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM,
3: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
4: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Falih Ezzeydi ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi telefon görüşmesinde Irak'la Mısır arasındaki işbirliği ufuklarının güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah Numan, silahın sadece devletin elinde bulunması ve kanunun üstünlüğünün uygulanması konusunda kararlı bir taahhüt olduğunu vurguladı. Milletvekili Suude Saidi, koordinasyon çerçevesi içindeki bazı güçler arasında parlamento içinde yeni bir ittifak kurmayı amaçlayan siyasi bir hareketlilik olduğunu açıkladı. Sivil savunma ekipleri Bağdat merkezindeki Vesbe Meydanı'nda çıkan yangını söndürerek 10 kişiyi kurtardı. Güvenlik kaynağı Bağdat merkezinde bir kadının çocuğuyla birlikte evinde kendini yakarak intihar ettiğini bildirdi. Körfez İşbirliği Konseyi, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Baraka nükleer santraline yönelik saldırıların açık bir ihlal olduğunu bildirdi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak hava sahasından gelerek krallığın hava sahasına giren 3 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Lübnan medyası Baalbek'te bir daireye düzenlenen İsrail saldırısında İslami Cihad hareketinden bir yetkilinin öldürüldüğünü duyurdu. İran İç Güvenlik Güçleri Komutanı Ahmed Rıza Radan, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırılarının başlamasından bu yana ihanet ve casusluk şüphesiyle 506 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komisyonu, İran'a karadan saldırı düzenlemesi halinde tek bir Amerikan askerinin bile sağ bırakılmaması talimatını verdi. Amerika Başkanı Donald Trump, İran için zamanın daraldığını, hızlı hareket etmeleri gerektiğini belirterek, aksi takdirde geriye hiçbir şey kalmayacağını söyledi. American Airlines, Amerika'dan İsrail'e olan uçuşlarını 2027 Ocak ayı başına kadar iptal ettiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen hava gösterisi sırasında akrobasi manevrası yapan iki Amerikan savaş uçağı düştü. Rusya, Ukrayna'nın 600'den fazla İHA ile düzenlediği saldırıya maruz kaldığını ve saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, hantavirüsü riskinin hala düşük seviyede olduğunu bildirdi. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Türkmenlerin Sesi, Türkmen FM Uydu Radyosu.
5: الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشددان خلال اتصال هاتفي على أهمية تعزيز آفاق التعاون بين العراق ومصر. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يشدد على وجود التزام حازم بحصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون. النائب سعود الساعد يكشف عن وجود حراك سياسي داخل بعض قوى الإطار التنسيقي يهدف إلى تشكيل تحالف جديد داخل مجلس النواب. فرق الدفاع المدني تتمكن من إنقاذ 10 أشخاص وإخماد حريق اندلع في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد. مصدر أمني يفيد بانتحار امرأة مع طفلها حرقا داخل منزلها وسط العاصمة بغداد. مجلس التعاون الخليجي يؤكد أن اعتداءات إيران على محطة براكا الإماراتية انتهاك سافر. وزارة الدفاع السعودية تعلن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. وسائل إعلام لبنانية تفيد باغتيال قيادي بحركة الجهاد الإسلامي بقصف إسرائيلي طال شقته في بعلبك. قائد القوى الأمن الداخلي الإيراني أحمد رضا رادان يعلن توقيف أكثر من 6500 شخص في البلاد منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية بشبهة الخيانة والتجسس. لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أصدرت أوامر في حال الهجوم برا على إيران أن لا يترك جنديا أمريكيا على قيد الحياة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بأن بالنسبة لإيران الوقت بدأ بالنفاذ، ومن الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة وإلا فلن يتبقى منهم شيء. شركة الخطوط الجوية الأمريكية تعلن إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل من الولايات المتحدة حتى بداية كانون الثاني 2027. تحطم طائرتين حربيتين أمريكيتين أثناء أداء مناورة بهلوانية ضمن فعاليات عرض جوي في الولايات المتحدة. روسيا تعلن تعرضها لهجوم أوكراني بأكثر من 600 مسيرة أسفر عن 4 قتلى. منظمة الصحة العالمية تؤكد أن خطر فيروس هانتا لا يزال منخفضا. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان فم الفضائية، شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء.
6: يا حلو، نبتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشي ياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
3: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana o.

Ve elimize bir mesaj ulaşıptı, yazıptı. Merhaba Anise, mesa el khair. Ehdi ugniye لابني أحمد من مطرب محمد رمضان أغنية متعودة. تشكر دارق سنة أرخداش مز قاتل دغويتم بزلردن سايغة سلام مز ورسنة دلار ساوز قداغن همم بجزل شارق مز دنياغن أرمان وصن أولونا.

0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Falih Ezzeydi ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi telefon görüşmesinde Irak'la Mısır arasındaki işbirliği ufuklarının güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah Numan, silahın sadece devletin elinde bulunması ve kanunun üstünlüğünün uygulanması konusunda kararlı bir taahhüt olduğunu vurguladı. Milletvekili Suud Es-Saidi, koordinasyon çerçevesi içindeki bazı güçler arasında parlamento içinde yeni bir ittifak kurmayı amaçlayan siyasi bir hareketlilik olduğunu açıkladı. Sivil savunma ekipleri Bağdat merkezindeki Vesbe Meydanı'nda çıkan yangını söndürerek 10 kişiyi kurtardı. Güvenlik kaynağı Bağdat merkezinde bir kadının çocuğuyla birlikte evinde kendini yakarak intihar ettiğini bildirdi. Körfez İşbirliği Konseyi, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Baraka nükleer santraline yönelik saldırıların açık bir ihlal olduğunu bildirdi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak hava sahasından gelerek krallığın hava sahasına giren 3 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Lübnan medyası Baalbek'te bir daireye düzenlenen İsrail saldırısında İslam İcad hareketinden bir yetkilinin öldürüldüğünü duyurdu. İran İç Güvenlik Güçleri Komutanı Ahmed Rıza Radan, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırılarının başlamasından bu yana ihanet ve casusluk şüphesiyle 506 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komisyonu, İran'a karadan saldırı düzenlemesi halinde tek bir Amerikan askerinin bilhassa bırakılmaması talimatını verdi. Amerika Başkanı Donald Trump, İran için zamanın daraldığını, hızlı hareket etmeleri gerektiğini belirterek, aksi takdirde geriye hiçbir şey kalmayacağını söyledi. American Airlines, Amerika'dan İsrail'e olan uçuşlarını 2027 Ocak ayı başına kadar iptal ettiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen hava gösterisi sırasında akrobasi manevrası yapan iki Amerikan savaş uçağı düştü. Rusya, Ukrayna'nın 600'den fazla İHA ile düzenlediği saldırıya maruz kaldığını ve saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, hantavirüsü riskinin hala düşük seviyede olduğunu bildirdi. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشددان خلال اتصال هاتفي على أهمية تعزيز آفاق التعاون بين العراق ومصر. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يشدد على وجود التزام حازم بحصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون. النائب سعود الساعدي يكشف عن وجود حراك سياسي داخل بعض قوى الإطار التنسيقي يهدف إلى تشكيل تحالف جديد داخل مجلس النواب. فرق الدفاع المدني تتمكن من إنقاذ 10 أشخاص وإخماد حريق اندلع في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد. مصدر أمني يفيد بانتحار امرأة مع طفلها حرقا داخل منزلها وسط العاصمة بغداد. مجلس التعاون الخليجي يؤكد أن اعتداءات إيران على محطة براكا الإماراتية انتهاك سافر. وزارة الدفاع السعودية تعلن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. وسائل إعلام لبنانية تفيد باغتيال قيادي بحركة الجهاد الإسلامي بقصف إسرائيلي طال شقته في بعلبك. قائد القوى الأمن الداخلي الإيراني أحمد رضا رادان يعلن توقيف أكثر من 6500 شخص في البلاد منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية بشبهة الخيانة والتجسس. لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أصدرت أوامر في حال الهجوم برا على إيران أن لا يترك جنديا أمريكيا على قيد الحياة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بأن بالنسبة لإيران الوقت بدأ بالنفاذ، ومن الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة وإلا فلن يتبقى منهم شيء. شركة الخطوط الجوية الأمريكية تعلن إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل من الولايات المتحدة حتى بداية كانون الثاني 2027. تحطم طائرتين حربيتين أمريكيتين أثناء أداء مناورة بهلوانية ضمن فعاليات عرض جوي في الولايات المتحدة. روسيا تعلن تعرضها لهجوم أوكراني بأكثر من 600 مسيرة أسفر عن 4 قتلى. منظمة الصحة العالمية تؤكد أن خطر فيروس هانتا لا يزال منخفضا. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان فم الفضائية. شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء.

0: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
1: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: duyma nelerinin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.
4: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmen FM'de yayınımız Türkçe şarkılarla devam ediyor.